ماني مان من دوك بيخشي سفر انت مختشيلي تقع من هاني اكس هيدا توخيري بنش سفر بيلك نانا مختاري اكس كينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يونكسي فيري تقع دم كاري لاك.